زي شوط انتحل لهيكي ايت اقسي تبايج زي ايا باها ادال نقلا ايت ايال باهي ليلا كوفاكسن ايت اجي اتو ازي بالبادات سي تبايج ايتي زي ايت اقسي تبايج باها ادال نقلا

بعد أدعني لأطوك وإشي بعد إيه بنيهد أصدق نبي ديد إيه تشيك بلدي جمري ما نبهو prevention program جي دوليس داني دا آج 1980 يجي آتوليسا إيه جون 15 قنة آدو ساقي إيه جون 23 قنة دوليسا ياد إيه بن دوليس آديد إيه دا إيسوس آجي

تخيط اللي هي لتصدى كده از كنز او بنات اللي تخار كده از كنز اللي دي هي بانيو سكو ماتا بيربس بيلدينج قلنا ايه عاجل تحوش بات اللي